0: لا حول ولا قوة.
1: الله أكبر الله أكبر
0: الله أكبر
1: لا إله إلا الله
0: لا إله إلا الله اللهم صل وسلم اللهم رب العالمين والصلاة والسلام والصرف والضرس على الله توفي والمعنى اللهم إنا نسأل الله في الدين والدين صلى الله عليه وسلم الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين ولا يكره الكافرون أشهد أن لا

ودعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعف عنا البلاء والبلاء والفساد والمنكر والجدب والغضب والوبضاء

0: الوطن عن بلدان خاصة وعن جميع البلدان المسلمين أما إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله عظيما يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
2: Para dapat meluruskan saf

بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة.

كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر.

0: 끝나도 Samiallahu liman hamida Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar الله أكبر
1: التحيات المباركة الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم على المدينة الصالحة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
0: Assalamu alaikum wa rahmatullah Assalamu alaikum wa rahmatullah
1: Alhamdulillah Astaghfirullah al-Azim Astaghfirullah al-Azim اللهم أنت السلام ومنك السلام إليك يعود السلام وأين ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلى ربي سبحان الله سبحان الله وبحمده دائما أبدا الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحانه

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة وبأذه مقاما
1: RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co